كل ما عشان أقم أي خاك الزيرين كل ما عشان أقم أي خاك الزيرين هاوزا راوغي بدرو خانقين جگر گوشگي إيلام ديرين نشتمانگي فرهاد الشيرين يادگارگي مادو ساساني تسان شاريل گشت كردساني كرمانج بيد سوران گوران يا كالهر تو اراي ايما هرميني دا دور ناوت سرستي تاريخ ايمس و بي كرماشان كردستان دي چس وقتيق ايمي كرد رزگارمان بود وقتيق ايمي كرد رزگارمان بود إيلام كرماشان داشدارمان بود.

ايه رون وابا مغربية تراب الدرد خلق مال حالو تملي الدنيا لكي تشعبي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماعي لنجيتي فناني جار اخو قريدا لقايدا يقول زير افكت ناتكا كبسي جرقية تراب بسمنيا مبدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي كمانا مش خالقي عالم ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدل جانو كجاميرا رحاصل نكبو شبي فايدا يا تراب میل دست افدا بینی زوزانه من درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن که به حنه گزه و خواه دنیا لگه که فخوه یه امر مثل یک سال به چند تیلیسی بیلی چند همه پیدا من دیر سیگونده دوزه واخ بکم دمرم جبوها حالاته یه

از معلم خراب عيد البرا گردم وطيف وين ازكا قامت اليف قامت جي ريحانه خفيف ويران از معلم خراب.

العالم خراب. عيد البراق قامت مثال وين زكاد الهجار دش خندنا كرم بطل ويران ازم معلم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران ازم معلم خراب.

واخي يبررون الوضع مغربية تراب الدرد خلك مال حال وتملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمة خذي نشير لسماء لنقيتية فناني جار أخو قريدة القايدة يقول لزي ربكت ناتك كيف سيجير قي تراب باسمين يا مبدس تفدو بين زوزاني مدرباس في زوزاني ويا هيفي قمانا مش خالقي عالم الرب جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيتر جانك جامير الرحاصل نكبوش في فايدة يا ترابه میل دست افدا بین زوزانه ما درباس بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابته یه بکن که به حنه گزو خواه دنیا لگه که فخوی امر مصد یک سال به چند تیلیسی بیلی چنم پیدا من دیر سیگونده دوزه واقع بکم دمرم جبوها آنه تیه

0: ربيك ترى ما تشوي خلقي مولو حالو تملي دنيا لك تشوي مجهول الرحمة خذي جرسي مو إلقيتي فنوني جرى خو قريدة بقايدة قولي زري هور بكتب بيش عن يوك برسي جرقي سد يكسر عمري ما چند تيلي سبي چنام پيدابن حتى دنيا خشابا وزياخدكم دمرم جبونا تيه هيبي قمانا مخالق عالمي پادشاه پادشاهي مرازي بدل جانو كو جامي را حاصل لك بوش بفايده دوره مي ده سيف ده بگرين زوزاني مي دربازي زوزاني وي قاسه كروني هش يكوني مالا بابته چند ساله كو درباز بكن كيف و زوقا دنيا لك كيفا خويه سد يك سال عمرين بچن تيلي سبي چنام پيدا بن حتى دنيا خشابا وزياخدكم دمرم جبونا تيه
1: ما هو اللي

كل ما عشان أقم أي خاك الزيرين كل ما عشان أقم أي خاك الزيرين هاوزا راوغي بدرو خانقين جگر گوشگي إيلام ديرين نشتمانگي فرهاد الشيرين يادگارگي مادو ساساني تسان شاريل گشت كردساني كرمانج بيد سوران گوران يا كالهر تو اراي ايما هرميني دا دور ناوت سرستي تاريخ ايمس و بي كرماشان كردستان دي چس وقتيق ايمي كرد رزگارمان بود وقتيق ايمي كرد رزگارمان بود إيلام كرماشان داشدارمان بود.

سيدايم جي دستورة أبينا ياتر دستي خانم ساندي جي ترى نزميكي ديار دلشار درازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم ولتفدانك جي بربانك كسبه لكندال انفراد دارك المرادة جتومي جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدل خانة قبضة شوري ميئي بوطان جي وسيط نامايا سيداي فيران سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن امهرن بجياين ديرسيني بكن سيران واري شير بدندان نبقارن بكبيني ساين مار زيلان دنابا تليك جياين ديرسيني دان مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وینجارا شیر غزالان وینجارا جیلهی و توفانه دیده برخواه قریجی

0: سيد الشادي هلا وربك في غان دردي ما قرانا اي برابرينا مفكورة قوريتا بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيتا يا قشتر جميلونا يبورا
1: سي هاوة دنجر جسرا بايا صبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سي سي عجبينا شمع موكو قلايا لو راكو دنيا
0: کاروان ما بابری کتیل شب رشو تاری سرمایه ترس کو یه دبر فی هر بباری با حوز چلا پکتی نمج هر شر کناری واره مولات ای هوا ریچا مدوره چار ها ورم دزو کلشن تک دانه دجمن مجهب را قتیل بر ببر حیف و مخابن قد جار و امیدان نمایه بدلی من میدان جبو هر چو

0: FM。
1: الو کیه شنامه منه؟ تو چاوه شنامه؟ ایشالت باشی؟
2: اشتب چه افرم؟ تا چه دوی؟
1: والا می بیست گو نامله دشی گلا کی دشن گلو سینده تا چاوه بو تهنه کشوی ربوه سفک نبو شنامه
2: لا حول ولا ربوات محي
1: والله ما بيزد قوي بارهنكي بهنات تدجكي خدت على تسلامتي بكي ربي
2: ايش تلقوتي حنكي خد تبكي بهنا مجياتا تشيترا
1: جنامي كابوكي تجوانا باشن
2: خديكي محي اشتغالية تيشرو فرور ازنبالا دبج من برد وخلاص
1: انت خدت على ازرايني بسردة دبشيني ربي
2: ايت قربانا مبي تعبيت اللي بوكا خانية ما ايت بمريجي زاين بكيتا
1: رتفا بيكاتا تا تليفوني تا تركا الطيارو ها جنامي ان بيادي والله وستا دي مسر كوليكا خوا وستا دي باجاري حمكي جي بقرينم كيليكا بو استا دينم تجمنا بيجي مالاتا نعبا الو كرو غيدي الو عنشايا كجي هان كجا جاميرا متنا بيجي خود السوي صباح خودي بدر كتنا بيخوارنن هاي خودش ترازي
3: وبرا طيارة تاج ورشيك وتشي سبك ما سبك دين حياة وعزبيب ما قوي دنيا خرابة

بابي مخي يبرر الوابا مغربية تراب الدرد خلك مال حالو تملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمة خذي نجير لسماي لنقيتية فناني جار أخو قريدا لقايدة يقول زير كنت ناتك كبسي جرقية تراب بسمي مبدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالقي عالم الرب جوري ميريد ميري هيا مرادي بيدل جانك جاميرا رحاصل نكبوش بي فايدة يا ترابه میل دست افدا بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابته یه بکن که به حنه گزه خواه دنیا لگه که فخوی امر مسید یک سال به چند تیلیسی بیلی چنم پیدا بندیر سیگونده دوزه واخ بکم دمرم جبوها آلاته یه

0: مغربيك ترابة شبه خلقي مولو حالو تملي دنيا لك شبه مجهول الرحمة خذ جرسي مو إلقيتي فنولي جرخو قريدة بقايدة قولي زري هور بكتب بيشي عن يو كبر سيجرقي سد يكسر عمري ما چند تيلي سبي چنو مبيدوبن حتى دنيا خشابا بزياخدكم دمرم جبونا تيه هيبي قمانا مخالق عالمي پادشاي پادشاي مرازي بدل جانكو جامعي رحصن لك بوش بفايده دوره مده سفده بگرين زوزاني ما دربازي زوزاني ويه قاسه كروني هش يكوني مالا بابته چند ساله که درباز بکن کیف و زبقه دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمره و چند تیلی سپی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش و بزی اخده کم دمیرم جبونا تیه
1: ما خواهی لگه تیلی ما خواهی گذینو ایو ایو

رجا محمود قزل جوية وني جوهانيا خو دجي باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباس كرني والله جوهاني دچه خوشماني اختياري تي.

عالمه حبصاله مثل ما مده يسيرو عبداله لدر ايمان ابوه اتما قالوا باسمك من ادرس اخوه بيتنا ورسوليا بسر خدا توانه دكم رامي شانه قلت ايما يقولي

از معلم خراب. عيد البلا قردم لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران از معلم خراب. عيد البلا قردم زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران از معلم خراب. عيد البلا قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران از معلم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران از معلم خراب.

قال لي قدار قال لي ازادي خاص ده هلبستو ده خافتني مدى يكسي المي يكسي زاناي ويكسي نهتين دين زور بيويستي قابا قال لي ما أبقو هدار كرن جهاب دبرسن لو دنابا زماني مكذي بأخافتن زور باشي.

حلو وإذا جميت تليت مكان برفلك أسي خير فاضي وجوابك بمشغالي من يعبدو بقيري بلد جميت تليت وإذا اشتبوتني البلاتي

ما حب سالم تمام ذهش لو عبدال الدرع ما لبابي تم قالوا بس من يمن درس خوابي تناور رسول يا بس خدا توان ذكر رامي شان قلت ما يقول يا نبي محمد يلدر

0: الو کیش نامه منه؟ تو چاوه ایش نامه؟ ایشالت باشی؟
1: اشتر چه افرم؟ تا چه دوی؟
0: والا می بیست بو نامه لدشی گله کی دشن گلو سینگات نه چاوه بو تهنه کی جوی ربو اسفک نبو جنامه
1: لا حول ولا ربوات محي
0: والله ما بيست قوي بارهنكي بهنات تدجكي خدت على تسلامتي بكي ربي
1: ايش تنقوتي حنكي خدتكي بهنا مجياتا تشيترا
0: جنامي كابوكي تجوانا باشن
1: خدكي محي اشتغالية تيشروفور ازنبالا دبج من بردو وخلاص
0: انت خدت على ازرايني بسردة دبشيني ربي
1: ايت قربانا مبي تعبيت اللي بوكا خانية ما ايت بمريجي زاين بجيتا
0: رتفا بيكاتة التليفونية تدرك الطيارة هاش نامي ان بيادي والله وست دي مصر كوريكا خوا وست دي باجاري حمكي جي بقرينم كيليكا قو است دينم تجمنا بيجي مالات النعبة الو كرو غيدي الو عن شوية كجي هان كجا جاميرا متنا بیش خود سوی سبا خودی بدر کتن بخوارنن های خودش ترازی
2: و برا طیار چه اجور چه کتش سبک ما سبک دین حیا گو از بیب ما قوی دنیا خرابه به
3: خیز و خورت جوان رجا محمود فضل جویه ونی جوانیا خو دجیه باشتا دجیوین باشتا ربریا باشتا بدن در واسکرنه والله جهانی دیچه خوشمانی اختیاری ته.